اوه على بلون بلون. وعلى البنكول عراني ايه وجني في ميت سيتي لو ميت دو بيك اون بي جامي غاني افيك لو ميت دو بيك. Il m'a fait neuf le banquier.